ميت محطة وقدرات عمان تصفر عالراس وفاك لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فك قلقتني في وسط محطة وقدرات عمان تصفر ما